تقول تو كويس عبيك راهيم نالوت دي تي ان دوم تشوم داشا يورا تتمليت 3 دقيقه 30 ثانيه كويس.